يوم بيعاقب فضي تيرتك عاقب فضي انا يوم متعاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يوم عاكين عادي يعتقد البعض مقبول بيعاقب عادي تيرتك عاقب عادي.

لكني مخ اكبر منك بدريتي. انا كنت ساعي معك عادي، يعتقد البعض مقوي بيعك عادي، انت بتحكي حكي عادي.